0: ليك تمام ماما
1: خليك برول لبدرا
0: ليك زمان ليك زمان ليك تمام ماما
1: جاي بالي فاندر كومي كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك تمام ماما
1: بلي اند ليك مش لازم ماركس نبي لا انا سمش مرا استقت هندت
2: اي كونش كي ليك مش از اكت كومي كرا ما كان اكت كومي كرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.